0: من الودو شيء نسجرات يدير لي امسيت مال سامرون باي باس ام دا شيء جوه البراني وكل ودا شيء انها تاع الكوست رود تلتا مشا جوه رائبه لنا 9900897 بوندو
1: باي بريكفاست وذ جيمي تيرن اند وين اند برجر كينج.

0: حبيبتنا شون فاروجا heading home وقت جيمي ترن وين on بيك بريكفست على دالودو.
1: احنا ما هنش heading home, طلعنا من home.
0: لا لا اكو متادي لو سياسة انا فلمكين على دالودو نسبرا اللي قوديتو امانا
1: تبتيها تاوين تي اكو مادو في فيرا اتنقبط لين لبسناي دولة فريد
0: دولة فريد فويتا
2: ينا بروبيمنت heading to work كم سيك انا اما
0: اسا ينا ينا champion تاخوم داو اما
1: اتنتيهدو من وين
2: اسا فيرا
0: فيرا فيرا ما
2: طلعنا يو
1: طلعنا

0: Outcast. هيا هذا لودو يا ابو ثمين يا ويس ويس ويس ثمين يا حمزه فلسه نبدا بالثلاثيات انا في يمكن هذا لودو انتوا اصيق لا
1: لا مستو.
0: جيت هانتي بالجريس وي طلعنا

0: نزل الليلة على 17 جراد ونبدأ واحدة من الكبار تانا وواحدة اللي تفكر نويس في الصيف دي تزار لارسن يسمى Midnight Sun فوق بيت لعنا
1: It's Ryan and Gail 3 till 7
2: With Marilicious Puffballs Get ready to snack differently

0: Keep listening.
1: Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: واحدة من الزبهجات نحسب تاع الجمعة اليوم تنها 27 غراد سلسيوس إما هتنزل على 17 غراد سلسيوس اليوفي شورت أو اللي يجي في رانكا دا الويكند خد له سيب.
1: This is Ryan and Gale. 3 till 7.
0: With Coca-Cola.

0: واحدة لوكالي وواحدة من الجودة تانا وكل شون فروجي اسمها heading home سابي حاويس جميل
1: تادسكا كنا كل مال breakfast
0: اكو كن بي breakfast اكو ما جاي مترين او انكا وين
1: يس يس يس برافيسيمو شون
0: حفنا تالنت كبير تالنت كبير
1: والتالنت كولا تي سبيكا مالو ديانزا تانا الهاجة مهجاج
0: برافي برافي تي بطلنا مش حازين
1: اوش هارس
0: ليلي مش هتن هارس مش هتن هارس
1: ملا متى مرة راجل يزوج زوا متى الراجل يزوج مرة شيني الأول هاجة اللي يهدلا ورا زويج
0: يهدلا
1: كم في النيس
0: سوا سبوس ماندو يهدلا شي مش هيك
1: أو ليه في السنس يا تنسيش إيا هاجة مهجاجة
0: لا لا ما ما ما أبيش مياك سوري يا وني أجيل ديش هاجة مهجاجة هي ما نعرفش أنا أدنوت نخسب شي
1: استيو دلا دانيس قالنا ليبرتا حزين
0: لا حزين
1: ديك فيرا حزين
0: حزين حفنا دانيس
1: حزين حفنا سوا
0: شكتر ام طفل ما عندش ايديا طب انا احسب ما نعرفش مش شي استا شي يخدلا شي يخدلا
1: جوزيان alternative تريدو تقلو ام نقرا ام اللي بالجمعه جوزيان
0: اللي بالويكند
1: اللي بالمه نقرايين
0: اي فالي يجي الويكند وكل ين سبيشالمنت نكون ريت واحد هيك كان جوزيان
1: كلين قلتلنا هير هاند
0: اي فاي يستا يكون ها
1: يهدي الايديا جفيل ايه شهلة
0: لا ازن يهدي الايديا
1: alright
0: هاند الماريج هاند الماريج
1: طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة
0: اما ايا طيبة ايا
1: فيا كل هات اتخا من السنة دا هاني جنرى فتيا
0: تنا تأشي تحين كليل يا لنقص فرسي نصل عليها دي
1: وش هنت مش انتك هنت تعفى دي
0: زمان لا ويات نبو مش
1: تنحسن شيني دي كل هاجة ليهو للراجل يهو للمرأة ورا ازويج 99000897
2: Fresh pizza, I'm rolling. Malta's biggest hits, live here. This is Turn Up, I'm Rolling. Party time, pizza rings, french fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley. A tasty snack to munch, made with crunch by Mr. Riley. Sip, scan, score. Go! With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
3: Think Firetech when it comes to securing your home. Think Firetech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, Firetech, before it happens.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
4: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
5: The beach when you've got the ultimate wave of flavor. Rauch Mai Tea brings you summer in a sip with real brewed tea and exceptional flavor that'll splash you with refreshment. Rauch Mai Tea surfs up on flavor.
6: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network, great value.
7: Shopping, sushi and serious fun. Head to the plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops and the island's best food court. The plaza. Your perfect day out.
8: Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favourite flavours, half the price. Only at Domino's.
9: You grew up with it, still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
10: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
11: traffic
12: with Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
0: Idu u sita nisin kwart ta' filaxija jidelli kalma l-osew em dakki traffiku em barax li jiftruq bur-marrat u anka Kennedy Grove, specialment qabel ma titħol Kennedy Grove is-salina għadu timmar kaħmar direzzjoni għal San Paul il-Bahar, kif ukoll triq l-arbiel u Mikranton Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll għal San Ġiljan, Tower Road direzzjoni għal Balluta kif ukoll taqbżu triq George Bolġ Livier, triq Michelangelo Bolġ u triq San George miexi vera bil-mod dawk in-naħat, ftit żgħira triq ix-xatt il-gżira ukoll mar Samrun bypass direzzjoni għal żewġ naħat l-aktar imwieħlin għal Domoru triq Diġembru 13 u għadhom kemm battu n-nisa grazzi kbira tal-informajtna li Zabbar Road u triq Ħompex kemm ħaż Zabbar kif ukoll għall-Vgura ukoll miexi bil-mod. Jekk hemm xi trafiku ma semmejx 99 000 897 Incomplo.
11: Ryan and Gail.

Hello, كيف احنا قبيان في 97 بيع G7 Fridays عند سيام مليا بلاق وهستانا فوستوم ديسكمن عند فيزو جون ساميت و جونس بلو هنبدو من الأول بدو ويكند Can't Feel My Face